لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوموا توضى صل وقف.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى، حامي التال أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزيك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 3 حتى 16 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري، لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر معاك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ ألحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السهر على ضوء القمر السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواك.

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول

0: لي أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي، أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.
1: عالم من الأغاني والذكريات، أحرف الكلمات وأرق الكلمات، نسمعها ونعيشها، نسمعها ونعيشها على بحرين أف أم. بحرين أف أم على هواك.

أنت تختار وإحنا نلبي، عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

يوم الصحافة البحرينية 2026. تشهد الصحافة البحرينية اليوم تقدماً وازدهاراً في ظل أجواء الحرية والتعبير المسؤولة، وذلك لما تتمتع به من تاريخ عريق ومسؤولية وطنية رفيعة، بالإضافة لما تمتلكه من كوادر بارزة وكفاءات ومؤسسات فاعلة، حتى أضحت أحد أبرز ركائز المشروع الإصلاحي الشامل بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله فيما يخص رسالة الصحافة المهنية والتنويرية.

0: عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.
1: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
2: على بحرين FM
1: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

0: Good morning, my dear.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير وgood morning على الجميع. صباح اليوم خاص للأرواح الجميلة النقية والتقية. أصبح عليكم وأحييكم في هذا الصباح الجديد من يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026. أقول لكم يا هلا وسهلا بكل المستمعين، حياكم الله معانا في رفرش. من رفرش هذه تحياتي، راح أكون معاكم من الآن لغاية الساعة 10 صباحا بكل حب. أخذكم نورة أبو شوك وبرفقة المخرج المبدع محمد الدوسري.

اليوم بإذن الله رح ناخذكم في جولة سريعة وممتعة نسولف فيها عن مجموعة شغلات. أول شيء رح ننقل لكم خبر وايد جميل يتكلم عن جهاز منزلي يحسن القدرات العقلية خاصة بعد عمر 40. أيضا راح نتكلم شلون ممكن الجمال ورؤية الجمال ممكن إنه هو ينشط العقل ويغير طاقتنا في نفس الوقت. راح أتكلم عن فوائد الفطر الريشي ودوره في دعم الجسم. الفطر الريشي وما أدراك ما الفطر الريشي، راح أتكلم لكم اليوم عن فوائده ونحمسكم إن أنتم تجربونه. أيضا راح أتكلم شلون ممكن الصدق يقوي النفس والنفسية وريح البال وريح الخاطر ويسعدكم وينور قلوبكم، كله من خلال هذه القيمة العليا في الحياة اللي هي الصدق. وراح نتكلم أكيد عن معلومات ثقافية غريبة عن العالم من حولنا، وراح نستمتع إن شاء الله بأحلى ويكند وأحلى خميس بإذن الله. هذه اليوم راح ننقل لكم العلم والطبيعة والمشاعر والمعلومات الحلوة من زوايا مختلفة ونتناولها إن شاء الله معاكم بأجمل حلة في رفرش.

0: اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة.
1: خليك رفرش دائماً على بحرين FM.

حياكم الله مستمعينا من جديد، وخلونا نقول لكم حالة الطقس في مملكة البحرين لهذا اليوم. درجة الحرارة الحالية 30 درجة مئوية، العظمى 37 وهي أقل من أمس بكثير، والصغرى لهذا اليوم 25 درجة مئوية. اليوم جونا معتدل بوجه عام مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق ابتداء من الساعة 3 مساء إلى الساعة 9 مساء. بالنسبة للرطوبة النسبية الحالية 52%، العظمى 70% والصغرى 20%. موعد شروق الشمس اليوم كان في تمام الساعة 4:55 صباحا، وغروبها بمشيئة الله راح يكون في تمام الساعة 6:12 مساءً.

تخيلوا مستمعينا أن جهاز بسيط في البيت مثل جهاز تنقية هواء ممكن يفرق معاكم، مو بس في التنفس، حتى في طريقة تفكيركم. متخيلين؟ هذه دراسة حديثة تقول أن استخدام جهاز تنقية الهواء بتقنية الـ HEPA، وهي تقنية فلتر هواء عالي الكفاءة لتنقية الجسيمات، بإمكانه ولمدة شهر واحد أن يساهم في تحسين بسيط وملحوظ في القدرات العقلية، خصوصاً عند الأشخاص اللي عمرهم فوق 40. اللافت أن المشاركين كانوا أسرع في اختبارات التركيز والمرونة الذهنية بنسبة وصلت 12%، يعني في فرق فعلي حتى لو كان تدريجي وبسيط. السبب هو أن هالأجهزة تقلل من الجسيمات الضارة في الهواء، واللي ما تأثر اللي عفوا تأثر مو بس على الرئة والقلب، حتى لها علاقة بصحة الدماغ مع الوقت. فأنا جدا أحترم الناس اللي فعلا يحبون أنهم يضيفون إلى مكانهم وبيوتهم هذه التقنيات اللي بتحسن من جودة الهواء وتحسن من جودة النفس حق عيالهم، حق النوم، حق يعني أجواء البيت. فيعني صحيح التحسن يعتبر بسيط، لكن الباحثين يشبهونه بفائدة الرياضة اليومية، يعني تأثيره يتراكم ويحمي من التدهور الذهني على المدى الطويل. هذا الخبر يمكن يخبرنا أنه ممكن تكون هذه التقنية الحديثة استثمار ذكي لصحة عقولنا بدون أي مجهود.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد. رفرش للعقل. كل شيء فعلياً نشوفه يأثر ويشتغل داخل عقلنا، حتى الجمال. وسبحان من خلق الجمال. في دراسات علمية تقول إن لما الإنسان يشوف شيء جميل، سواء منظر طبيعي، لوحة، أو حتى وجه جميل، تحمل مناطق معينة في الدماغ وتشتغل، خصوصاً المناطق المرتبطة بالمكافأة والمتعة في المخ. يعني العقل يتعامل مع الجمال كأنه مكافأة حقيقية. ومو بس كذي مستمعينا، يعني الإحساس بالجمال يحفز مشاعر إيجابية ويعطي نوع من الرضا الداخلي، وهالشيء يساعد على تنشيط التفكير وتحسين الحالة الذهنية بشكل عام. والأهم أن الأشياء الجميلة تجذب انتباهنا أكثر، يعني تركيزنا يزيد مع الأشياء الجميلة، وتزيد كفاءة المعالجة العقلية لما نشوف أشياء جميلة، لأن الدماغ بطبيعته ينجذب للأنماط المتناسقة والأشكال المتوازنة. بمعنى أبسط، يعني لما تحيط نفسك اليوم بالجمال، أنت تكونين جميلة المظهر، جميلة الشكل، جميلة يعني الريحة حلوة، عطر جميل، بيتك اليوم مرتب أكثر من أي وقت ثاني، غرفتك وايد حلوة، ضيفين ألوان حلوة، ورود حلوة، حتى في سيارتك تكون أشياء حلوة، دائما في جمال جمال جمال في كل مكان في يومك. هذه الأشياء تريح العيون وتنشط العقل وتحفز الطاقة وتخليك تشتغل بشكل أفضل. حتى يعني تخيل أنت اليوم تشوف شيء وايد حلو، مثلا صورة، لوحة، نبتة، صورة عيالك، مثلا عندك بنت جميلة حلوة تحط صورتها مثلا في المكتب، أشياء حلوة كذي تشوفها وتخلي العقل ينظر لها علشان يشتغل بشكل أفضل، خاصة في مكاتبنا وأماكن العمل. إذا الجمال هو الوقود الذهني الخفي، فأكيد رح يأثر على عقولنا بشكل إيجابي. لذلك حط نفسك بكل ما هو جميل ويشعرك بالجمال.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

حياكم الله، وخلونا نتكلم لكم عن شغلة وايد حلوة في عالم الصحة الطبيعية. في مكونات قديمة ترجع لآلاف السنين، لكنها اليوم ترجع بقوة لأنها ببساطة تفهم طبيعة الجسم، ومن أبرزها الفطر الريشي. فطر كان يلقب في الطب الصيني بفطر الخلود أو الفطر المعجزة بسبب تأثيرات العميقة على الجسم مع الوقت. خلونا نتعرف على فوائد الفطر الريشي. أول شيء، يعزز المناعة لأنه يحتوي على مركبات تساعد الجسم يوازن جهاز المناعي، يعني مو بس يقوي بل يخليه يشتغل بذكاء. أيضاً يدعم صحة الدماغ وتقليل التوتر، ويساعد على تهدئة الجهاز العصبي، ويساهم في تقليل القلق وتحسين جودة النوم، وهالشيء ينعكس على صفاء الذهن. أيضاً هو يدعم صحة القلب، في بعض الدراسات تشير إلى دوره في تحسين ضغط الدم وتقليل الكوليسترول. هو يعتبر مضاد للأكسدة قوي لأنه يحارب الجذور الحرة، وبالتالي يساعد في إبطاء علامات التقدم في العمر ودعم صحة الخلايا. هو أيضاً يقلل الالتهابات ومفيد للأشخاص اللي يعانون من التهابات مزمنة أو إجهاد مستمر. الفطر الريشي هو مو علاج سحري، لكنه هو إضافة لنمط حياة صحي. تأثيره أي بهدوء، لكن مع الاستمرارية ممكن تلاحظ في فرق حقيقي في طاقتك وتوازنك. يقولون إن الفطر الريشي لما تأخذه مثلا في أكلك أو كمكمل غذائي، ممكن تحس إن أي شيء متلخبط في جسمك يوازنه. يعني شفتوا الكورتيزون، لما الواحد ياخذ كورتيزون يوازن اشياء، هرمونات واشياء معينه، كل شيء في اختلال يوازنه. هذا ايضا يعمل بنفس الطريقه، ولكن مو بالقوه، ولكن مع الاستمراريه بالوقت يوازن كل الاشياء المتلخبطه في الجسم. الضغط يحسنه.

السكر يضبطه، الكوليسترول تشوفونه يوازنه، فمع الاستمرار تشوفون في تغيير واضح في الصحة. فهذا الشيء اللي خلاهم في منذ آلاف السنين خاصة في الصين يسمونه بالفطر المعجزة أو فطر الخلود، وهو الفطر الريشي.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
0: ريفرش للنفسيه.

تعلمنا من واحنا صغار ان الصدق منجي، يعني مهما كان، مهما تحس ان ترى اللي بتقوله بيجيب العيد، لكن منجي، لان دائما الصدق يحفظك. يعني مهما كنت شفت نماذج مثلا اخفوا الحقيقه او يعني تبكرام تشذبوا على ناس او شيء، الا ان في النهايه يعني على قولتهم حبل الكذب قصير، ولما ينكشف الموضوع وايد في شيله، يعني في شيله اكثر من لما تقول الصدق. فيعني اغلب الناس اللي فهموا هذا الشيء ما قاموا انهم يلفون ويدورون او يقومون بسلوكيات الكذب. فانا اليوم عندي لكم معلومات تقول ان ممكن الصدق يعني حتى مع نفسك وايد ينجيك ويريح من نفسيتك. لما تكون صادق انت تعطي مخك حتى راحة ما تنشاف، لأنك أنت ما تعيش صراع داخلي بين الحقيقة والتمثيل، وهني تبدأ الفوائد النفسية تطلع. اللي بيكذب ربما يدش في مسألة النفاق، نفاق مع نفسه، نفاق مع الآخرين، فبيعيش في هذا الدوامة وبيحصل جزاء هذا الشيء. يعني الواحد يقول في قلبه يعني ما يسوى أن أنا أقول الصدق وأخذ جزائي، ولا أن أنا مثلا ألف وأدور أو أن أكذب وفي النهاية تطلع الحقيقة وبالتالي يا ويلي عقب. يعني في النهاية ترى صدق نهاية الكذب ونهاية حبل الكذب قصير، قصير قاعدة لازم تؤمن فيها. يعني أوكي أنت بتخفي بتلف وبتدور، بعدين لما ينكشف أمرك إيش بيصير؟ ما الناس ما تحترمك، ترى ما حد يحترم الكذاب، صح ولا لا؟ الناس ما يحترمون الشخص اللي يلف ويدور، ما يثقون فيه، ما يعطون الأمان. يعني في علاقاتك لما أنت تلف وتدور أو تكذب أو تخفي الحقائق، معناته أنت مو بقد الثقة ولا قد الشعور بالأمان، ما حد يقدر يعيش معاك بأمان، يحسونك غدار يعني في أي لحظة تغدر فيهم، لأنك دائما تخفي الحقائق، مو مريح دائما، يعني الناس يحسون بك مو بمريح لأن ما تقول الصدق. على عكس الإنسان الصادق مريح في التعامل، الناس تحبه وتحب سوالفه ويتحملون أخطاءه حتى وعيوبه حتى، لأن ميزة الصدق ميزة ثمينة تعتبر من القيم العليا عند الناس اللي يفهمون. فلما تكون صادق أنت تكون محترم، تكون وقور، تكون قد الثقة، لذلك ويخليك تكون يعني قد المسؤولية. ليش؟ لأن أنا ما بسوي شيء وبالتالي أنحرج وبخفي الحقائق وبكذب، فأنت تكون حتى ملتزم أمام نفسك إن أنا ما أسوي سلوكيات خطأ عشان ما أسأل وأرجع أكذب على الناس. ففي فوائد لما يكون الإنسان صادق أيضا، إنما يحس براحة داخلية وهدوء، لأن الصدق يخفف التوتر، لأنك ما تحتاج يعني تحفظ نسخة من كل مواقف اللي أنت مثلا ما قلت الحقيقة فيها وتكون ثابت فيها. لأن على فكرة في ناس ترى أذكياء، في ناس مثلا ما تقول لهم سالفة ويحسونك أنت عيار يردون يسألونك مرة ثانية، فأنت يمكن نسيت الجواب الأولي وتقول لهم جواب ثاني فيفهمون أن أنت كنت مو صادق. في ناس أذكياء ترى لماحة تقدر تفهم الشخص اللي قدامها من أول نظرة، تمام؟ أيضا الصدق ممكن أنه هو أيضا يخليك تشوف الأمور كما هي بدون تزييف، لأن الإنسان الصادق يحصل دائما على الأشياء الحقيقية، يعني هاي نفس ما يقولون هي جزاء. يعني لما تكون صادق ما حد يقدر يلف ويدور عليك، خلاص، لأن أنت تستاهل أن تنقال لك الحقيقة، فهمتها؟ لما أنت تلف وتدور وتكذب هني

يعني سبحان الله، يعني كأن الجزاء اللي بيك إن في ناس توهمك وتقص عليك وتعيشك في كذبة وتعيش فيها، شفت شلون؟ فيعني هي حتى يعني خلينا نقول جزاء ممكن تحصل عليه. أيضا لما تكون صادق يكون عندك الإحساس بالقيم العليا في الحياة، حتى في هرمونات تفرز لما أنت تكون تمتلك هذه القيمة بجسمك، يعني هرمونات طبيعية تحتاجها وتساعدك على أنك تشوف الحياة بأكثر سعادة، سبحان الله. زين، هذا من خلال لما تكون أنت صادق، جسمك يتفاعل معك بشكل إيجابي. أيضا الإنسان الصادق يحس بقيمته، يحس بقيمة الصدق، لأنه ما يتنازل عن حقيقته عشان يرضي أحد. لما يسألونك فلان سويت ذا الشيء يقول إيه نعم سويته، واو أصلا منجي، والناس ترى يعني دي رسبكت الشخص الصادق وايد، يقول ما عنده شيء خاف، شجاع حتى على نفسه. يقول مثلا نقول حق فلان والله أنت غلط في حق فلان، يقول إيه غلط وأنا أعتذر. قوة ترى مو ضعف، الضعف إنك تلف وتدور وما تعترف بالغلط، صح ولا لا محمد؟ محمد يأيد الكلام. زين، فهم الصدق يبني علاقات ثقة حقيقية، يخلي علاقاتك قائمة على الوضوح بدل الشك، لأن الشك إذا دخل في العلاقة يموتها ترى، والشك ما يمني والدرب حق الأشخاص الطبيعيين، إيه من خلال خيبات أمل وعدم ثقة في الآخرين، فيخرب علاقاتهم، ربما تكون من أجمل العلاقات تخترب بسبب أن أنت يوم من الأيام كذبت أو أخفيت حقيقة. أيضا الكذب أو التظاهر يستهلك طاقة نفسية، بينما الصدق يريحك من هذا العبء، شيل الهم والثقل هذه. فالصدق مو بس قيمة أخلاقية، هو أسلوب حياة يريح بالك وينظف داخلك. وانتبه تغتر من الأشخاص الكذابين اللي ينجون بكذبتهم، لأن والله بالله تالله، وهذه يعني شيء نشوفه بشكل ملحوظ، مهما طالت الكذبة ما رادها تنكشف، وإذا انكشفت يكون فيها مشاعر سلمية جدا سيئة، وحتى أثناءها تحس أنك دائما كأنك شايل هم ثقيل على قلبك، تحس أن أنت ما تحترم نفسك لأن قلت شيء مو صدقي أو ما تحس فيه أو أنت مو بجده. فالصدق يخليك أقرب لنفسك، تكون وايد حقيقي، والأشخاص في مرحلة ما يحبون يكونون حقيقيين، خاصة على قولتهم في مرحلة الأربعين، عمر الأربعين بالذات يخليك أنت بين يعني شيئين، بين الشيء اللي الناس المفروض تشوفه هويتك وشخصيتك وبرستيجك، وبين حقيقتك. وايد يصير في صراع في هذا العمر، ليش؟ لأن أنت خلاص في هذا العمر في نضوج، فأنت تصير تحتار، أنا أبين شخصيتي اللي لازم الناس تشوفها ولا شخصيتي الصجية؟ فتحس أنك أنت بين يعني بين البينين، أنا شو أسوي؟ أغلب الناس تفضل أنها تطلع بالشخصية اللي الناس تحبها، بس اللي هو حقيقته ما يبينها، هو شي يحب ما يبينه، مثلا ربما هو يكون شخص عنده برستيج، مثلا هو ككاتب او واتفر، يعني شيء له برستيجه عند الناس تحتها خطين احمر، فهو عنده موهبه غناء، عنده موهبه فن، ما يظهرها لانه هو خلاص طلع البرستيج الاولي هذا حق الناس، فما في الجانب الفني الحس اللي فيه عاطفه، فما يظهره للناس، يخفيه، فيصير ما في صراع بين انه يبي يبين ذي الشيء وبين انه. ففي مرحلة الأربعين أنا أهني كل شخص عرف يوافق بين الاثنين، يعني إحنا ما نلغي الشيء اللي بنيناه والصورة اللي بنيناها حق الناس، لأن هذه بعد شيء يحترم المجتمع، ولكن أيضا نظهر الشيء اللي إحنا نحبه حقيقتنا، فنوازن بين الشيئين. هني اللي في هذا المرحلة يحسون بالراحة، يحسون إن أنا قاعد أظهر شيء فعلا أحس فيه، مو بس اللي الناس تحبه. زين، فهذه المرحلة جدا صعبة، لذلك يقول لكم مرحلة منتصف العمر شوي صعبة، تشوف مثلا واحدة تحب ان هي تبين حبها للحياة، لبسها وتلبس ألوان وما ادري شنو، وهي مثلا في هذا العمر الناس ينتقدونها، يعني المفروض ان العمر الاحترام، يعني شلون انت شنو تتشببين، فهي فيها بين الجانبين شلون تظهر وتوازن، فهني يكون يعني هي صراحة خلطة عجيبة لما أنت توازنين بين الصورة اللي ظهرتها للمجتمع وبين الحقيقة اللي أنت بتكونين عليها. فهني تطلع الأشياء الصراعات أول شيء في هذا المرحلة، بعدين يبتدي الواحد أنه هو يوازن في حياته. فهذا هو الصدق، صدق أولا يكون مع نفسك،

مع مشاعرك. اليوم قاعد في مكان مو مرتاح، اسمحوا لي يا جماعة ومش، ما لا داعي تجامل. اختلق لك أي شيء يقول والله أنا صراحة يعني ما نبي تشذب، لأن احنا في النهاية نبي نقول الصدق. والله صار في شيء، انت ما بتقول شنو الشيء، بس هو انت حسيت بشيء ومشيت مثلا. فخليك دائما صادق الكلام قبل لا تقوله، حس فيه، ولكن ايضا انقلب طريقه ذربه للاخرين، لان الناس يستاهلون الاحترام والتقدير. فسوي اللي يريحك من غير ما تسال الاخرين، سوي اللي يريحك من غير ما تظلم نفسك، من غير ما تدخل الكذب في حياتك، لان الصدق دائما منجي.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين اف ام.
1: ريفرش
0: ريفرش للمعلومات.

في روما القديمة كانت السنة 10 شهور فقط، إلى أن تم تعديل التقويم لاحقا ليصبح 12 شهر. كانت السنة فقط 10 شهور إلى أن تم تغييرها إلى 12 شهر. أيضا العيون، عيوننا ما يتغير حجمها تقريبا من الطفولة للكبر، حجم العين يظل شبه ثابت، عشان كذي تشوفون عيون الأطفال تبين كبيرة على وجوههم وبراقة أكثر، سبحان الله، لأن هي نفس ما هي أول ما نولدوا، أول ما ولدني كلنا نفس العيون نفس الحجم، يعني اللي ولده عين صغار لا يظل ينكبر تكبر راح تكون نفس ما هي. أيضا مستمعينا في أقل من دقيقة ممكن أغنية ترفع طاقتك أو تهديك، لأن الدماغ يفرز مواد مرتبطة بالسعادة. أيضا أسماء القارات لها قصص، مثلا قارة أمريكا سميت نسبة إلى المستكشف أميريكو فيسبوتشي وليس كريستوفر كولومبوس كما يعتقد في السابق. البطاريق تختار شريكها بعناية، وفي بعض أنواع البطاريق تم تصويرهم يعني وتم توثيقهم في وثائقيات أنهم يقدمون حصى كهدية للشريك، وإذا قبلها تبدأ علاقة تستمر لفترة طويلة. أيضا معدل شيخوخة التماسيح بطيء جدا، وبعضها يعيش عشرات السنين بدون تغيير واضح في قدرته الجسدية. الذئاب تعتمد على العائلة، الذئاب تعيش في مجموعات منظمة جدا، وكل فرد له دور، في عندهم القائد، في عندهم الحارس، في عندهم مربي صغار، عندهم وظائف الذئاب. أيضا من المعلومات الحلوة، أكبر صحراء في العالم ليست رملية، هي صحراء القطبية الجنوبية اللي تعتبر الأكبر في العالم، لأنها صحراء باردة وجافة وليست رملية. أعمق نقطة على الأرض خندق مريانا في المحيط الهادي، وهو أعمق مكان معروف على سطح الأرض. أكبر غابة مطيرة اللي هي غابة الأمازون، تعتبر أو تمتد عبر عدة دول في أمريكا الجنوبية، وتعد رئة الأرض لأنها تنتج كمية ضخمة من الأكسجين. أيضا البحر الميت يعتبر أكثر مكان مالح في العالم، وهو يقع بين الأردن وفلسطين، ملوحته عالية جدا لدرجة أنك قد تطفو فوقه بكل سهولة لما تسبح في هذا البحر. البكاء مو بس حزن، هو طريقة الجسم لتفريغ الضغط النفسي وتقليل التوتر. أخيرا هذه المعلومة تقول أن أنت ممكن تتأثر بمزاج شخص قريب منك، يعني المشاعر تنتقل بين الناس وبدون ما تتكلمون، فقط لما تكون في حال صمت ممكن تنتقل المشاعر، يسمونها العدوى العاطفية. لذلك ساعات أنت قاعد مع شخص ما تكلمته بس تحس روحك بتنرفز أو تحس روحك سعيد أو تحس بطاقته حلوة، فتنتقل المشاعر كذي ومن خلال الأثير وممكن تأثر حتى على نفسياتنا سواء بالإيجاب أو بالسلب.

0: قبل أن أختم معاكم اليوم بعطيكم خطة حلوة عشان يصير يومكم حلو ويكندكم جميل. أبيكم تحطون نية اليوم ما تشوفون إلا الناس الحلوة الطيبة الذربة اللي طاقتهم حلوة ترتفع معاهم ما تنزل. أوكي، هذه النية زين. وبعد أبيكم تحطون في بالكم أن اليوم بتختارونه بعناية. يعني شنو المسلسلات راح تشوفونها في التلفزيون، شنو الأشياء اللي راح تشوفونها في السوشيال ميديا، تحددون بالضبط اللي تبونه وكله هاي فايبس. أوكي، وأحلى ليلة على الناس. واليوم تحددون حتى شنو تبوا تحسون فيه اليوم، وين الأماكن اللي تحسون أنها فيها طاقة حياة، وين الأماكن اللي تسعدكم. لا تجاملون ولا واحد بالمية اليوم، اليوم بس وباكر عقب باكر ويوم الأحد رجعوا على الحياة الطبيعية. هذه الأشياء وايد راح تفرق في يومكم. أتمنى لكم إن شاء الله ويكند سعيد. كنت معاكم كل حب أخذكم نورة بشوك برفقة المخرج محمد الدوسري. هابي ويكند ومع السلامة.
1: كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجأ اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين اف ام على هواك. عالم من الأغاني والذكريات، أحرق الكلمات وأرق الكلمات، نسمعها ونعيشها، على بحرين أف أم. بحرين أف أم على هواك.

وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين اف ام على هواك.
3: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
4: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
3: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.
1: يوم الصحافة البحرينية 2026. شهدت البدايات الأولى للصحافة البحرينية في عقد الخمسينيات من القرن الماضي إطلاق عدد من الصحف والإصدارات المتنوعة، وقد كانت للبحرين الريادة على مستوى دول الخليج العربي في إصدار أول صحيفة ورقية عام 1939 للميلاد، وهي جريدة البحرين، وكانت يومية أدبية سياسية علمية جامعة.

يوم الصحافة البحرينية 2026. إن الصحافة البحرينية كانت ولا تزال إحدى أهم ركائز النهضة والبناء والثقافة والتنوير في مملكة البحرين بأقلامها المسؤولة وجهودها الوطنية وشخصياتها الرائدة وما تشهده من ممارسات مهنية تنفيذاً لتطلعات ورؤى ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه المستقبلية العصرية في ظل دولة المؤسسات والقانون.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يوم الصحافة البحرينية 2026. شهدت البدايات الأولى للصحافة البحرينية في عقد الخمسينيات من القرن الماضي إطلاق عدد من الصحف والإصدارات المتنوعة، وقد كانت للبحرين الريادة على مستوى دول الخليج العربي في إصدار أول صحيفة ورقية عام 1939 للميلاد، وهي جريدة البحرين، وكانت يومية أدبية سياسية علمية جامعة.

0: البحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آدم الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

يوم الصحافة البحرينية 2026. أثبتت الصحافة البحرينية مسؤوليتها في الحفاظ على الكلمة والرأي المسؤول، ما وضعها في مصاف الدول المتقدمة في المجالات المعرفية والفكرية والثقافية. وما الاحتفال بيوم الصحافة البحرينية إلا محطة للاحتفاء بهذه المنجزات، ضربت أروع الأمثلة في المهنية الصحفية وإبراز منجزات الوطن وتأصيل قيم المجتمع من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات والتطوير.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة، أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.
1: يوم الصحافة البحرينية 2026. لطالما ظلت صحافتنا الوطنية مدرسة للفكر ومنصة للمعرفة ووسيلة للكلمة الوطنية الصادقة، متحلية بمبادئ المصداقية وأمانة الكلمة وإبراز النجاحات والإنجازات التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، الذي أسهم في فتح الآفاق المضيئة أمام الصحافة البحرينية وجعلها شريكاً فاعلاً في تعزيز مبادئ الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وفق الثوابت الوطنية المسؤولة.

يوم الصحافة البحرينية 2026. لطالما ظلت صحافتنا الوطنية مدرسة للفكر ومنصة للمعرفة ووسيلة للكلام.

الكلمة الوطنية الصادقة متحلية بمبادئ المصداقية وأمانة الكلمة وإبراز النجاحات والإنجازات التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، الذي أسهم في فتح الآفاق المضيئة أمام الصحافة البحرينية وجعلها شريكاً فاعلاً في تعزيز مبادئ الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وفق الثوابت الوطنية المسؤولة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يوم الصحافة البحرينية 2026. تشهد الصحافة البحرينية اليوم تقدماً وازدهاراً في ظل أجواء الحرية والتعبير المسؤولة، وذلك لما تتمتع به من تاريخ عريق ومسؤولية وطنية رفيعة، بالإضافة

لما تمتلكه من كوادر بارزة وكفاءات ومؤسسات فاعلة، حتى أضحت أحد أبرز ركائز المشروع الإصلاحي الشامل بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله فيما يخص رسالة الصحافة المهنية والتنويرية.

0: يوم الصحافة البحرينية 2026، رعاية ملكية سامية تحظى بها الصحافة في مملكة البحرين، وجهود موقرة في دعم الدور المسؤول للقيام بواجب الصحافة الوطنية. ويأتي 7 مايو من كل عام تقديراً للدور الفاعل والرائد، واحتفاءً بهذه المسيرة العريقة التي ساهمت في إرساء قواعد العمل الصحفي والإعلامي في مملكة البحرين.
1: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

صوت الموجة على ستار كافيه. ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين FM 93.3 دايماً معاك.

خلي الويكند يبتدي معانا على 93.3 ستار كافي. هدى درويش وفايزة عبدو، خميسك خير مع ستار كافي.

مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعين بحرين اف ام وين ما تكونون، حياكم الله معنا في حلقة الويكند، حلقة الخميس الونيس ان شاء الله من ستار كافي. ستار كافي ما شاء الله ما شاء الله. وانا جاي حق البرنامج اليوم اشوف حركة الشارع حلوة نستني صراحة. اليوم خميس واعتقد ان المود لازم يكون فوق، اوكي نرفع شويه من مزاجكم نغير لكم جو، وان شاء الله يا ربي تقضون هذه الويكند بفرح وبسرور بلمة ربع ولمة اهل والاشياء كلها اللي تحبونها تسوونها في الويكند. ففي البدايه خلونا نرحب فيكم ونوجه لكم تحيات فريق العمل، واولى تحيه تاتيكم مني هدى درويش. تحية من التنسيق والمتابعة من ليالي عشير، وأكبر تحية توصلكم مخرجتنا فايزة عبدو تقول أن اليوم حضرت لكم أغاني. شنو يا فايزة الأغاني؟ قالت أغاني الطيبين. أنا هاي المصطلح ما كلنا الطيبين صراحة، كلنا حليوين كل هاي، بس فعلا في أغاني قديمة أوكي ما زالت تتكرر في أذهانه، ما زالت تقدر ان هي تغير مودك حتى لو مودك ما كان زين، اوكي؟ فاحنا اليوم اللي يحب يتواصل معنا بما انه هو يوم مفتوح نتواصل معاكم من خلاله في اجواء جميله واغاني حلوه نسمعها معاكم. اللي يحب يتصل فينا ويطلب اغنيته اطلبها واسمعها، اسمعها واطلبها، شنو اسم الهاي برنامج كان؟ اطلبها واسمعها واطلبها؟ اطلبها واسمعها، اوكي. أوكي ممكن تواصل معنا أكيد على 1745256، وأيضا تقدرون تواصلوا معنا عبر الإنستغرام. أنا ولا فايزة بنقول لكم إنستغرامنا، أنا حفظتها أنا هدى أندرسكور أندرسكور درويش، أوكي فايزة فايزة عبدو، بس فايزة عبدو مرة واحدة ما فيها كلام بلا اندرسكور واندرسكور، لا فايزة عبدو هذا الانستغرام تبع فايزة، تقدرون تواصلون معها عليه وتطلبون الغنية اللي تحبون. وانا هدى اندرسكور اندرسكور درويش، تقدرون تواصلون معنا و مالكم الا طيبة الخاطر.

0: هاف ا نايس
1: ويكند. خلي الويكند يبتدي معانا على 93.3 ستار كافي. هدى درويش وفايزة عبدو. خميسك خير مع ستار كافي.

0548745556. اللي ما درى ان احنا رجعنا من يوم الاثنين ترى خبرناكم احنا، اوكي؟ وتقدرون تتابعونا وتتابعون اخبارنا على راديو بحرين، اذاعه البحرين، اوكي؟ صح، راديو بحرين صح، و هدى اندرسكور اندرسكور درويش وفايزه عبدو. شي مره واحده كاملة. مسي عليكم من جديد في يوم جديد ويوم الخميس الويكند، ومس الأغاني اللي نعرفها من أول نغمة، وفي أغاني نسمعها ممكن تمر عليك عادي، وفي أغاني لا، أول ما تشتغل يرجع لك شعور، يرجع لك ذكريات في مكان، ترجع لك أوادم كذي في بالك من زمان عنهم. حلقة اليوم مو بموضوع ثقيل ولا حتى نقاش طويل، اليوم مود هالحزة، مود خاصة. أنا شفت حركة الشارع ش حلوها اليوم في الشارع، بنسولف سوالف خفيفة إذا ودكم عن الأغاني، وبنسمع الأغاني اللي تشبهنا اللي مشتاقين نحن نسمعها، أوكي؟ وطبعا تعرفون أغاني، بسمعكم واحدة من الأغاني مالتي القديمة، أوكي؟ فابتديناها بشوية من أرض مكناس وسط الأسواق، غني وش علي أنا من الناس وش على الناس مني. إذن بعد أقول لكم شيء، اليوم الساعة 4 زين، في اسمعها اطلبها واسمعها، أوكي؟ الساعة 4 ركزوا معاي، الساعة 4 اطلبها واسمعها، غير اليوم غير، تقدرون تطلبون كل الأغاني في حب البحرين، أوكي؟ تصلون على رقم الواتساب اللي بقوله لكم بعد شوية، ومين ومين بتكون معاكم؟ مريم تلفت، الجمال كله، الجمال كله، الاختيارات والذوق كلها عند مريم تلفت بس، اوكي؟ ف اطلبها واسمعها متى؟ 4 الساعه 4، اوكي؟ يلا شو اخترتي لنا فايزه الحين عشان تغيرين مود المستمعين، مستمعين ستار كافيه؟ يلا خليني اسمع اشوف. الله لحظة، الناس حطت ما أدري ليش.

0: ابدا خلوه ما نخلوه، لان احنا بدنا ان تشاركونا على 1-74-55-56. اشتقنا لاصواتكم، وقفنا وقفه طويله ورجعنا لكم ان شاء الله، وان شاء الله يا رب يعني دائما نكون متواصلين معاكم على الخير دائما. ناخذ اول اتصال معنا في حلقه الويكند من بعد غيبه. الو
1: الو،
0: اهلا وسهلا.
1: عليكم
0: عليكم السلام. اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا فيك اختي.
0: منو معاي؟
1: معاك فايزه.
0: اهلا يا فايزه. اهلا يا فايزه، ان شاء الله دوم فايزه في كل شيء
1: ان شاء الله. فايزه كفوزيت حق كلمتكم
0: حبيبتي، والله احنا اللي فايزين بسمع صوتك والله.
1: الله يسلمك، احنا اسعد.
0: فايزه
1: امري،
0: ما يمر عليك ظالم، اين انت؟
1: انا في البيت.
0: انت في البيت؟ لماذا؟
1: لان ما عندي شغل.
0: لان ما عندك شغل. هل انت سكليف اليوم؟
1: لا انا ربة بيت. انا ربة بيت.
0: انت ربة منزل. ياي ياي، من وين طلعت؟ ياي من وين طلعت؟ انزين فايزة.
1: نعم.
0: بما انك ربة منزل، شنو تسوين في الويكند اليوم؟ اليوم شو البرنامج اليوم؟
1: اليوم اليوم عندنا اكيد زياره. عندي ازور حق ازور اختي وازور بنت اختي الوالد.
0: اوكي. زيارات عائليه يعني اليوم؟
1: ايه ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي دوم تكونوا متجمعين على الخير والمحبه، والله لا يفرقكم يا رب.
1: اللهم

0: إذا عبدو
1: أقول لك يا فايزة
0: قولي أمري
1: شنو ما يا مر عشلانم شنو الأغنية اللي تحبين تسمعينها اليوم وتحسين أن اليوم إذا سمعتيها بتغير مودك مزاجك؟
0: عندنا عبد الكريم عبد القادر قريب رد الزيارة
1: الله
0: أغاني حلوة
1: تبين أنا أختار منهم يعني تعطيني خيارات ولا
0: إيه
1: رد الزيارة
0: سنتينهم حلوة
1: عيل
0: شوفوا اللي عندكم حطولي
1: الله يذكرك بالخير يا منواف الله يذكرك بالخير يا منواف بعد
0: يسلمك والله يخليك
1: بنحط لك رد الزيارة وتهدينها حق من؟
0: حق جميع أهلي وحق عيالي وحق نسيب دجم الزوادي
1: ايوه
0: حق اسمع عيالي وحق خواتي كلهم
1: ان شاء الله كلهم يسمعون الاغنيه للفنان الكبير القدير رحمه الله عليه عبد الكريم عبد القادر رد الزياره.

رحب فيكم ومستمرين إن شاء الله معاكم في هذه الأجواء الجميلة والحلوة، وإن شاء الله دوم نكون مع بعض. أحب في ناس يعني ساعات يكتبون لي تعليقات بما معناه أنه يعني أنه أنا أختلف معكم في الحلقات، يعني كل حلقة لها مود أكيد، يعني مثل ما نقول ضحك ولعب وجد وحب. أوكي، إحنا في الخميس باقي الأيام كلها جد. أوكي، فشكرا للي يقول ده. شكرا. أوكي، دائما بكون معاكم في هاي المود. أوكي، بنسولف وبنحط لكم أغاني، بس بعد يعني أكيد بنتواصل مع ضيوفنا، مع أخصائيين ومع مسؤولين ومع دكاترة، ويعني كل الضيوف اللي تعودنا أن احنا يعني في منهم اللي يكونون ثابتين معنا دايما، على أساس أن احنا دايما نستفيد من هالأشياء. فالقلبة هذه اللي تصير يوم الخميس يعني ما أعرف، نستانس فيها مع بعض. يلا ننتظر اتصالاتكم على 1-7-4-5-5-6. أم نواف نداء، الحين أم نواف بتقول إذا تسمعني بتقول لك حطت عبد الكريم عبد القادر. شوف احنا حطينا رد الزيارة، يعني شيء يعني من شروط يوم الخميس اللي احنا دايما نقولها، الأغاني سواء كانت قديمة أو جديدة لازم ما تكون حزينة. هاي شروط برنامج ستار كافيه يوم الخميس، لازم ما تكون حزينة، وإلا شلون بنغير المود؟ شلون بنخلي مزاجكم حلو يوم الخميس؟ شلون بنخليكم ترجعوا من أشغالكم أو في الطريق شذي تكملونه وأنتم مستانسين، ما تحسون بمثلاً الحر، الحين صار حر شوي، ما تحسون مثلاً إذا كان في زحمة. أهم من ذي كله لا تنسون

0: قوانين المرور. أوكي؟ لا تنسون القوانين المرور اللي بتحمون فيها نفسكم وبتحمون فيها غيركم. أعتقد سمعتوا الحلقة الأولى اليوم الأثنين لما رجعنا، كان معنا المقدم خالد بوقيس وقال الكثير من المعلومات عن المخالفات. فبليز يعني ترى كل شيء حق مصلحتنا، الحزام مهم، لا تيود التليفون وتقول أنا في الإشارة وواقف عند الإشارة وما كنت أتكلم، لا حتى في الإشارة لازم أنت تكون متيقظ ومنتبه، لأنك في الإشارة لازم تعرف متى بتوقف ومتى بتتحرك، تمام؟ أيضا لا تحاول تصور مثلا وانت تمشي على أساس ان انت قاعد تصور أغنية وهالأشياء، مخالفة على طول. إذا تبون أقول لكم تشام بقول لكم، هي مو المسألة بتشام، هي مسألة ترى هالقفلة هاللحظة اللي انت فيها قاعد تصور، يمكن أرواح تروح، يمكن تضر روحك، يمكن تسوي حادث، فليش ليش ليش لما تروح الأماكن اللي أنت نازل فيها اللي تقدر تصور فيها؟ ترى حتى في التلفونات الحين هاي التكنولوجيا الجديدة تقدر تشغل أغنية في التلفون أثناء التصوير، يعني مو شرط وأنت في السيارة لازم تروي الـ يعني الفيو اللي أنت قاعد فيه أو تمشي فيه في السيارة، خطر عليك وعلى غيرك. هذه الكلام للمصلحة العامة. أوكي، أرجو الالتزام بالقوانين والمنظومة الجديدة اللي الإدارة العامة للمرور، اللي الناس يمكن تشوفها شوية قاسية، ولكن هالقسوة في مصلحة الجميع، في مصلحة الجميع. شفنا ايش كثر صارت في الفترة اللي راحت، شم من حادث راحت فيها أرواح يعني ما لها ذنب إلا أنها كانت رايحة في أمان الله إلى بيوتها، ولكن في ناس مثلا عن طريق التهور أو استخدامهم للهاتف أو أنهم ما كانوا متبهين صارت هذه الحوادث. فبليز بليز بليز يا جماعة، نبيكم كلكم بخير وسلامة، وتروحون بيوتكم وتروحون المكان اللي أنتوا تبونه وتودون عيالكم وتطلعون كله وأنتوا سالمين غانمين من كل شر. في
1: ثبت الموجة،
0: في اتصال فايزة ولا يلا
2: ألو ألو مسمع صوتك؟
0: لا لا رجعت فايزة، الحين انتي فايزة عبدو. يقولون لي الحين انتي هدى كلام. اي اوكي انزين، يلا ناخذ اتصال. الو
3: مساء الخير.
0: مساء النور،
3: عودا حميدا.
0: ترى من يوم الاثنين احنا رادين، ها؟
3: ترى من يوم الاثنين، ترى ما دريت الا اليوم
0: الحمد. يعني خلاص اعتمد ان من يوم الاحد اللي درى الحين بيتواصل معنا يوم الاحد، اعتمد. ولا نوقف ولا نوقف،
3: مالنا غنى.
0: حبيبتي حبيبتي، من معنا؟ ذكريني بالاسم.
3: معك دكتوره مي. معك.
0: اهلا دكتوره.
3: هلا فيك.
0: اهلا اهلا. سبق احنا تحكينا مع بعض وتكلمنا مع بعض، صح؟
3: صح صح.
0: شلونك دكتوره؟
3: اليوم الموضوع حلو انه فرفوشي، يطلعنا من الجد اللي احنا متعلمين عليه طول الاسبوع وطول حياتنا، فخلنا نغير مود وياكم اليوم.
0: بالضبط، احنا دائما دكتوره مي،
3: الاغنيه اللي انا كنت ابيها.
0: ايوه،
3: اللي هي اغنيه رد الزياره.
0: دكتوره مي، انت تسمعيني من التليفون ولا من السماعه ولا من السبيكر؟
3: لا من التليفون
0: دايركت.
3: اي
0: اوكي تمام. تبين تسمعين أغنية شنو قلتي؟
3: أنا كنت أبي رد الزيارة، بس بما أن أنت أطربتينا وحطيتيها لنا،
0: أي؟
3: فخل نختار تو النهار.
0: الله الله على اختياراتكم اليوم، الله على رجعتكم، الله على سماع أصواتكم.
3: تعجب الأوادم إن شاء الله.
0: حبيبتي أحلى الخيارات اليوم سمعناها من بداية البرنامج، ما شاء الله عليكم مستمعين برنامج ستار كافيه، ذوق ذوق ذوق على طول.
3: ربي سلمت
0: حبيبتي.
3: ربي
0: سلمت. تحبين تهدينها حق ناس معينة ولا تبينها؟
3: أهديها حق أهلي وحق صديقاتي كلهم.
0: يلا إن شاء
3: كل
0: الله.
3: كل واحد منهم يستاهل نقول له تو النهار وخلك يمي هني.
0: الله خليك قريب مني.
3: مني
0: لا تبتعد عني. الله واللي تبي شراج غنيها. يلا نسمع. مشكورة دكتورة، نسمع صوتك على خير إن شاء الله. باي باي، مع السلامة.

56 خلونا نتواصل معاكم ونسمع أغانيكم الحلوة والجميلة والذوق واللي ترجعنا فعلا لأيام حلوة وجميلة. ترى حتى الأغاني الحديثة جميلة. أنا صراحة قلت حق فايزة في أغاني قديمة أوكي أيام إحنا صغار نسمعها. يعني إحنا نحن صغار بس أيام بعد إحنا صغار نسمعها. بس فايزة دائما يعني ضد اختياراتي ما أعرف ليش. طبعا بقول لكم عن الاختيار بعد ما ليش؟ إيه لا لا أنا والله اختياراتي حلوة بس نكمل تو النهار أول.

وما زلنا متواصلين معكم جديد مستمعينا. ومود يوم الخميس عبارة عن أغاني تطلبونها وتسمعونها وتهدونها للي تحبون. ويعني الغريب في الأغاني يعني مو بس أصوات وكلمات نسمعها، لكن أحيانا أغنية واحدة تقدر تغير مزاجك أو مزاج يوم كامل. أغنية ممكن اسمعها تخفف الزعل ما بين اثنين مثلا متخاصمين، ترجع ذكرى، تهدي أعصاب، أو حتى تعطينا طاقة كذي حلوة وإحنا ساعات نحس يعني إن إحنا داون وما عندنا طاقة وكذي. والله صج على طاري هذه الطاقة أحيانا يعني مع اختلاف فايزة معاي في أغاني أقول لهم يعني أنا أحيانا أكون في طاقة داون، فشنو أسمع؟ شنو أسمع؟ أسمع أغاني اللي يعني ترفع الطاقة. زين، وطبعا الأغاني اللي تعرفونها أنتوا مستمعيني حافظيني، تعرفون مزاجي، تعرفون أنا شنو أحب. أوكي، عقب ما نحط هذه الأغنية اللي أحين أطلبوها عن طريق الإنستغرام، ومثل ما خبرتكم أنه تقدرون تواصلون معنا على الإنستغراماتنا فايزة عبدو على طول، وإنستغرامي هدى أندرسكور أندرسكور درويش. أوكي، ففي منى تقول السلام عليكم يعطيكم العافية، وحابة تسمع أغنية جيتارة إيش معنى أنت، ومنى حابة تهديها حق زوجها فؤاد بوبراهيم. إن شاء الله يا منى تقدرين تسمعينها. أو نسيت أسجل لهم بعد لحظة من أول. طبعا منى الحين بتسمعين غنيتك جيتارة اللي طلبتيها، الغنية إيش معنى أنت. ومنى مثل ما قلنا أنا قاعدة أعيد لأن أسجل حق منى مرة ثانية، كلكم بسجل لكم، حبة تهديها حق زوجها فؤاد بوبراهيم. إن شاء الله تسمعونها وتستمتعون.

0: Have a nice weekend.
1: خلي الويكند يبتدي معانا على 93.3 ستار كافي. هدى درويش وفايزة عبدو. خميسك خير مع ستار كافي.

0: وين قاعد انت؟ ذكرون حتى كنا في يوم الأيام نسوي فقرة لا مو فقرة يعني من ضمن يوم الخميس كان وإحنا نسمع الأغاني نجاوب على أسئلة الأغاني. الحين مسكين جيتارة ممساحة تصرخ تصرخ شو معنى أنت شو معنى أنت شو معنى أنت شو معنى أنت شو معنى أنت ليش؟ أنا ودي أعرف الجواب شو معنى أنت يعني؟ اللي عنده جواب يقول لي. يلا ناخذ اتصال. ألو؟ كل أغنية بتحطونها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معاي؟
1: دانا.
0: دانا؟
1: إيه.
0: شلونك دانا؟
1: دانا.
0: دانا؟
1: نعم.
0: قبل أنتي كلمتيني دانا كنا؟
1: إيه.
0: من زمان صح؟
1: إيه.
0: تدرين إن إحنا رجعنا من ذاك الأسبوع؟
1: أدري.
0: ليش ما كلمتينا دانا؟
1: ما حصلت اتصال.
0: لا دانا دانا ترى ما حد كان يدري ان احنا رجعنا يا دانا. اليوم الخميس الناس دروا ان احنا رجعنا. دانا؟
1: نعم.
0: خلاص الحين دريتي يعني لازم اسمع صوتك في البرنامج اوكي؟
1: من عيوني.
0: واي عيونك سالمه يا شيخه انت يا الحلوه. دندونة حبيبتي.
1: نعم.
0: شنو تبين تسمعين اليوم؟
1: أبي أسمع يا زينة ذكريني.
0: الله تعرفين تغنينها؟
1: يا زينة ذكريني بس ما أعرف الكلمات صعبة.
0: ما تعرف صعبة؟
1: لا بس أحب أسمعها.
0: أي والله ليش تحبين تسمعين؟ أنا أدري إن دانا تحبين تسمعين الأغاني القديمة صح؟
1: عشان يذكرني في أيام زمان.
0: الله أي الله الله الله أيام زمان. كم عمرك دانا؟
1: 14.
0: الله الله 14 حلفي
1: والله
0: حلفي 14
1: والله.
0: صوتك صغيرون دانا. صف اي اي صف اي رقم اي صف؟
1: 9.
0: يا حليلك يا دانا وتبين يا زينة ذكرين ذكرش بايام زمان.
1: ايه
0: شنو حبيبتي ان شاء الله ايامك كلها حلوه وزينه مثلك. دانا عندكم امتحانات هالفتره ولا
1: اليوم؟
0: اليوم ابتديتوا؟
1: ايه.
0: متى تخلصون؟
1: ما ادري نسيت.
0: ما تدرين نسيتي؟
1: بس اليوم اول امتحان.
0: اليوم اول امتحان ما علي ما بنذكرك لان عندكم اسبوع يمكن حق الامتحانات صح؟
1: أهم لا شيء يوم الأحد بعد امتحان ثاني.
0: أوكي بس يعني قصدي إنه مو كل يوم امتحان يوم وترك.
1: إيه.
0: أوكي إيه. شنو يسوون في الامتحانات هالأيام؟ يدرسون.
1: إيه أدرس.
0: إيه سوي له جدول ودرسي عشان ما تتعبين في الدراسة وأكيد أنت كنتي شطورة يعني من صوتك شطورة صح؟
1: صح.
0: حبيبتي إن شاء الله دوم نشوفك يعني ناجحة ومتفوقة وأحب دائما أسمع صوتك لأن أنت من الناس الحلو الواحد يتكلم معاهم عندك أسلوبك الحلو الجميل. ما دريت أنك

0: شدانا.
1: شكرا.
0: عفوا. يلا خلنا نسمع يا زينة ذكري، تبين تهدينها حق أحد دانا؟
1: حق أمي وأبوي وأخوي.
0: يلا إن شاء الله يسمعونهم، الله يخليك لهم ويخليهم لك يا رب
1: إن شاء الله.
0: يلا باي باي.

0: بحرين اف ام.
1: خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 1-7-4-5-5-5-5-6 وخلوا أسئلتكم جاهزة.

0: يا زينة ذكريني طبعا من الأغاني اللي كل مرة تسمعها فيها إحساس مختلف. يعني صوت البحرين الفنان القدير أحمد الجميري من الأصوات اللي أول ما يعني نسمعها نحس بالدفء، نحس بالذكريات الحلوة والجميلة، وخاصة في هذه الأغنية يعني زينة ذكريني تحديدا، يعني في إحساس قديم، في إحساس حلو، كأن الأغنية مو بس تغنى لكنها تحس، مثل ما يعني يعني تحس بإحساس غريب كذي. إذا دانا عمرها 14 سنة تقول ترجع لي الذكريات القديمة. والغريب إن بعض الأغاني يعني مهما يمر عليها وقت تكون دائما محافظة على الشعور، وكأنها يعني توصل للقلب حتى من غير استئذان. وهذه من الأغاني اللي أول ما تبدأ يعني الواحد يعني يحب يسمعها، يهدأ شوية، يتمعن في التفاصيل والوصف اللي في الأغنية. فيعني فعلا من الأغاني الجميلة والحلوة. أنا سمعت إن الأغنية الجاية أنا أحبها، سمعت والله أعلم. أم خليفة، أم خليفة، ألو،
1: سمعت شبا؟
0: أنا ما كنت أسمعك أم خليفة، شلونك؟
1: الحمد لله طيبة.
0: إن شاء الله طيبة.
1: شلونك؟ الحمد لله حيدة. الصوت يا أخويتي
0: حبيبتي يا أم خليفة، إحنا ردينا يا أم خليفة والحاضر يبلغ الغايب.
1: يا بعد عمر قرت عيوننا فيكم أبوي.
0: حبيبتي حبيبتي والله أنا اللي وايد مستانسة إن اليوم رجعت أتواصل معاكم مع أصواتكم. يعني إحنا يمكن فعلا في ابتدينا يوم الأثنين بس ما كان في وايد ناس تعرف إن إحنا ردينا، لكن يمكن الخميس شوية حرك الموضوع.
1: الله لا يخلينا من صوتكم
0: ولا منكم ولا منكم ولا من أصواتكم.
1: آمين
0: يا رب.
1: آمين شديت عمرك. آمين.
0: أنا سمعت
1: أمي
0: إن أنتي
1: هذا هي
0: لا هذا هي يعني إيش كنتي تقصدين لما اخترتيها بالذات يا أم خليفة؟
1: أنا بقول لك.
0: قولي
1: أول شيء بارد عليك على السؤال اللي قبل الأغنية.
0: إيش معنى أنت؟
1: إيش معنى أنت؟ شوفي عمري اللي حب

0: زين ما يلقى أسباب.
1: أوكي.
0: ما يلقى حتى لو هو شين يشوفه زين
1: فعلا. يشوفه فعلا صح.
0: ما يشوف في عيوبه. هذه واحدة. هذه ردي حق أغنية إشمعنى أنت. أما هلا بالليلفون يا هلا به
1: عدد دقات قلبي في غيابه
0: في غيابه.
1: إيه نعم.
0: هذه أول شيء. أول شيء أهديها حق نفسي.
1: إيه؟
0: اللي غابت عني سنين.
1: نفسك اللي غابت عنك سنين
0: ورجعت لقيتها. هذه واحدة.
1: يصير نوقف عند هاي النقطة.
0: يقولي أمي
1: شنو نفسي؟ فسري لي معنى نفسي اللي غابت عني من سنين ورجعت لي.
0: أي نعم. الواحد ساعات صوابه شوي يبتعد.
1: أوكي.
0: يشوف كل اللي حوله أو الناس اللي حبهم طيبين مثل ما هو. يعني شو أقول لك؟ اللي أنا أحسه عبالي الناس تحسه يعني. عرفت قصدي؟
1: أي.
0: فأشوف كل الناس زينين. أنا ما مدح في نفسي ولا أزكي نفسي لا حاشا بالله. إنزين أبوي. بس الواحد ساعات تصيده صدمات فيتخذ قرار يقول خلاص. وإذا اتخذ هذا القرار يشوف إن نفسه رجعت نفسه أول.
1: إيه.
0: مرتاح البال، نفسيته طيبة. عرفت قصدي؟ فهذه أول شيء أهديها حق نفسي، وعقب حق تاج راسي بعيالي، وعقبها حق صديق عمري وحبيبة الروح أم سعود. وأهديها لك اللي أنت تحبين الأغنية.
1: وايد وايد. بس تدرين يا أم خليفة هي وايد أحبها. أنت صرت حافظين الأغاني أصلا. أنا بزيد عليكم أغنية اليوم
0: بعد من فايدت.
1: شوفي فايزة صراحة قاعدة تمنعني من مساعي. يعني شوفي أم خليفة، أنا أنتوا تعرفون أهم أغنيتين أحبهم وايد شنو؟ هلا بالليلفون يا هلا به. والأغنية الثانية تعرفينها؟
0: الأغنية الثانية
1: لا مصرية هي.
0: قطرية؟
1: لا مصرية.
0: شو اسمها؟ مالت أمينة؟
1: لا. إيه اليوم الحلويدة هاي صح؟
0: إيه أوكي
1: ذكرتي؟ انزين أنا اليوم بزيد عليهم واحدة. أرجوكم خلكم داعمين. أرجوكم خلكم داعمين لي.
0: مصرية ولا شنو؟
1: مصرية.
0: مصرية؟
1: إيه.
0: فكر يا بيه.
1: واللي تعجبه واللي ساندني اتصل صراحة. انزين هي أبغاش من حق من؟ هي حق الفنان إيهاب توفيق. ما الأول أغنية من زمان.
0: قديما دافرت بس بتذكرها مبيوية في بولي.
1: أنا أقول لك السمعين عيال.
0: هو اللي اشتهر فيها زي
1: أي وحدة. مو بيهاب توفيق. شو اسمه هو إيهاب من؟ فايزة شو اسمه؟
0: عرفت
1: توفيق عدل؟
0: إيهاب توفيق مو مصري.
1: لا
0: توفيق كنا لبناني.
1: مو لبناني. مو باللبناني.
0: أنت تقصدين المصري؟
1: إيه. شو اسمه إيهاب توفيق؟ إيهاب توفيق.
0: لا ها. لا ما المصري مو بيهاب توفيق.
1: شو اسمه؟ إيهاب شيء.
0: والله
1: فايزة
0: أتذكر يا يمه.
1: هاي فايزة زعم بعد يعني هي اللي بتخلي لي الأغنية.
0: خل تعصر مخها فايزة.
1: تقول لك ما ودي إيهاب توفيق؟ من صدقكم؟ لا أنا عارف إن إيهاب توفيق. انزلي قمل في الساحة.
0: إيه. لا
1: مو تعال يا مخليفة عرفنا الفرق. ذاك وليد توفيق. انزلي قمل في الساحة وليد.
0: أقول لك لا راحت الذاكرة.
1: إيه راحت أنا معاك أنا.
0: لازم ناكل زبيب وايد ترد الذاكرة
1: زبيب. إيه صراحة المفروض الحين المفروض إن إحنا صراحة في أنت موديل كم أم خليفة؟
0: أنا كبرس 78.
1: أنت 78 تقولين لي الذاكرة؟ أنا أكبر منك ترى.
0: ويلك طولت العمر يا عمري شاسعود.
1: ولكن
0: على قولتنا إلا عدد.
1: أيوة شوفي يعني بقول لك ولا يهم. هذه عدد الأيام اللي عشناها في الحياة صح ولا لا؟ شنو الشيء المهم؟ الروح.
0: قلب خضر.
1: القلب خضر. الروح. يعني لما الناس تشوفك تقول شو صج انتي هالعمر. اقول صرت ما اقول بعد عمري لانه يعني اخفت.
0: لا انا اقول والله يتفاجئون يقولون لي لا مو بهذا عمر. اقول
1: بالضبط
0: انا افتخر اقول
1: ام خليفه. انا اقول بس ساعات الشهقه تغرعني.
0: هي
1: فقلت خلاص اللي الرقم اللي تبونه خلوه بس لا تشهقوا.
0: الهواكم بس
1: احد يتحدث. لكن الموضوع صراحه ام خليفه اللي طرحتيه صراحه موضوع

0: أن الواحد شلون يقدر يرد حق نفسه من بعد ما تعرض لي يعني موضوع مهم أثر عليه، صدمة، حس أنه مصدوم،
1: صدمات، معنات، خيانات،
0: أي يعني ترى هذه قوة
1: من الريل، من الربح، الردع،
0: أي فهمت،
1: تشوفينهم قدام عيونك فديجين عمر وحبونك وتموتين عليهم،
0: صح،
1: وتشلينهم على راسك، وآخرة شيء بطن لك عيونه،
0: صح،
1: هذا اللي تعب.
0: اي والله يعني معاك 100%، وما في احد منا خالي من هالنوع من الصدمات، ولكن
1: شوفي بس بقول كم من كلمه.
0: قولي تفضلي.
1: في هالزمن فديجك امك واختك ولو خليت خربت،
0: صح،
1: بس الأغلبية فديقك أمك وأختك لا تآمنين حق أحد.
0: صجة يعني صج الأم ما في مثلها طبعا، وبما أني أنا وحيدة الأم والأب يعني ما عندي خوات، فأنتوا كلكم خواتي حبيبتي
1: على روحي.
0: حبيبتي والله كلكم عزيزين وغالين وخوات، ولكن صج كلنا إحنا أنا أنتي واللي يسمع لنا ما في أحد ما تعرض لي إحباط في حياته ومن أقرب الناس له، لكن الوعي كنا فعلا في وقت الأزمة الواحد ما يفكر صح، الواحد يكون أسير لشعور حزين، هو مصدوم، هو مو عارف شو يسوي، لكن كل ما نوعى، كل ما نقرأ، كل ما نسمع، كل ما يعني نحاول ان احنا نفهم ليش احنا مرينا في هالظروف وشلون الله سبحانه وتعالى نقذنا، ترى ساعات نمر لظروف عشان نتعلم شيء معين،
1: مليون فيلم يا
0: صج نتأذى، صج نتعب، صج نمرض، لكن في الأخير طلعتي بخلاصة، وأنتي طلعتي بنفسك، أنقذتي نفسك بنفسك،
1: صح،
0: لنستسلم حق هذه الأمور والله.
1: يا هلا يا هلا باللي
0: وحد الدقات قلبي
1: في قيادة، هلا باللي بعد والشوق
0: يا وعليم الله
1: عليم الله قلبي ما سخر
0: الله عمرنا ما نسخة، ترى احنا قلبنا عليه وما نسخة بحد، صح ولا لا؟
1: اي عاد ولا جيلنا عاد احنا
0: حبيبتي
1: في الصندل يا عظم
0: ام خليفه
1: ابوي
0: قولي وعد قولي وعد
1: تبين وعد
0: اي
1: كان على هالخشم ما طلبت شيء
0: ان انتي ما يعني ما يتم في الاسبوع الا لازم مره نسمع صوتك مرتين يعني انا ودي كل يوم بس على الاقل يعني عشان ما احط عليك ضغط
1: على هالخشم أمي
0: حبيبتي. مشكورة ما قصرتي على الاتصال الحلو وعلى الصوت الحلو وعلى النبرة الحلوة هالنفسية الطيبة، وإن شاء الله اليوم تستمتعين بوقتك يا ربي في الويكند،
1: اللهم
0: وانسي قطي ورا ظهرك.
1: كنا لايك
0: الحمد لله أنت قوية
1: مليون فيلمية والقوية الله سبحانه،
0: أنت هيرو، أنت بطلة
1: بطلة على قولة حفيدي بطلة
0: والله بطلة. أنا ربعي أي أحد يصير فيه شيء ولا يعني شوفي بناء على أشياء وايد مثلا أنا حتى مريت فيها في حياتي كذي، الحين عقب فترة طويلة عقب ما زاد الوعي عقب ما عرفت أنه لا لا لا لا ما في شيء يسوى، الصحة أهم شيء، النفسية أهم شيء، ما علي وقت ويعدي كل شيء ياخذ وقته ويروح،
1: خصوصا في ذي الأمر خصوصا في ذي الأمر اللي إحنا فيه، إحنا وصلنا الأمر حبيبتي خلاص
0: صدق
1: اللي يقول لك اي خلاص انا صار عندي مبدا اللي يزعل بكيفه يرضى بكيفه
0: بالضبط،
1: واللي يظلمني او يحط علي الشينه هو ظالمني بعد بكيفه،
0: صح،
1: اهم شيء انا احط راسي مرتاحه البال،
0: انت تحطين راسك مرتاحه البال والله الله الله العالم الله العالم بنيتك وبحالك وبحالهم بعد، صح ولا لا؟
1: اي
0: فقلت لك كله يعدي
1: امري الحي يحييك والميت يزيدك غبن،
0: انا اقول بس اهم شيء تتواصلين معنا في الاسبوع،
1: وانا اقول لك على الخشم وكان
0: حبيبه قلبي وخليها اسعدني وايد اتصالك حبيبتي،
1: وانا اكثر يا حبيبتي
0: وهلا باللي لفاني طلقي فايزه انطلقي نبي نسمع
1: يلا امري امر
0: مع السلامه باي باي
1: مع السلامه.

0: خطأ غير مقصود مخليفة بنرد نحط خلاش عقب. يلا ناخذ اتصال على 1-7-4-5-5-6 ونقول ألو.
1: ألو
0: بابا فين؟
1: بابا هنا
0: هنا هو.
1: شلونك؟
0: عايدة.
1: نعم.
0: شلون نعم؟ شلون نعم؟ وينك عنا يا عايدة؟
1: موجودة والله. انشغلنا لكن احنا جايين بقوة ان شاء الله.
0: ضروري. شلون ستار كافي منكم واليكم
1: حبيبتي لا ان شاء الله.
0: يعني احنا وقفنا شهرين وناس ما دريتونا رجعنا.
1: لا ان شاء الله بنرجع بقوة.
0: وعلى فكرة احب اقول لكم ترى بنوقف عقب فترة بسيطة بعد، تعرفون يعني احنا في الصيف ما نشتغل، فيعني خلونا نتواصل
1: ان شاء الله.
0: الله الله الله الله على هالصوت الجميل، الله على ذكرياتنا معاك يا عايده، وانت تناقشين في مواضيعنا وتخلين الناس يتصلون من وراء ارائك.
1: ان شاء الله بنرجع.
0: ان شاء الله. يا عايده
1: امري.
0: يا عايده ما يامرعش ظالم، ما هي الاغنيه التي تحبين ان تسمعينها في يوم الخميس؟
1: والله
0: تحديدا
1: اغنية بعد كنتم
0: ولا قريبين.
1: ابي اهديها حق ربعي. صرنا شويه مع الازمه شويه بعاد وهالقطار والسعود.

0: السعودية والإمارات كنت أتواصل معاهم يعني بس الوقت ما سمح لنا فأقول لهم بعاد كنتم ولا قريبين.
1: الله الله إن شاء الله لا يفرقكم إن شاء الله والله يدوم يجمعنا ويجمعكم دائما على الخير. وفعلا بعض الأحيان حتى الإهداءات كذي في الأغاني تحسين إن هي تقرب الواحد حتى لو كان بعيد عنه في المكان صح؟
0: نعم
1: لكنه
0: نعم
1: هو قريب قراب كل الناس قراب منه يعني المكان ما يفرق صح؟
0: صح.
1: تحفظتها الغنية ولا لا؟
0: هي حفظتها مالت الأول هنا
1: يا مالت الأول. عطيني الكوبلي الأولي.
0: بعد كنتم ولا ولا قريبين.
1: لا لا أنا ما قلت لا لا لا لا لا, لا, لا, لا عايدة عايدة عايدة.
0: نعم
1: أنا ما قلت قولي الكلمات أنا قلت غنيها. أنا قلت غنيها أنا الكلمات
0: حلو
1: ما عليك كذي أداء أداء أداء
0: يلا. أبعد كنتم ولا

0: خير الله. يلا
1: الله يكون بعون كل العاشقين.
0: يا عيني عليك يا عايدة، والله عرفتي ان احنا ردينا ولا لا؟
1: ما اسمع.
0: عرفتي ان احنا رجعنا ولا لا؟
1: اي رجعنا خلاص.
0: يلا الاحد ها، الوعد يوم الاحد، الوعد يوم الاحد، ولا ترى ما بنوقف.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: حبايبي كلكم، وعلى عيني وعلى راسي، ونستانس ونستمتع باتصالاتكم وبسماع اصواتكم. ان شاء الله ما تنقطع، يعني ما ينقطع التواصل
1: ان شاء الله. ان شاء الله يا رب.
0: يلا نسمع بعد كنتم.
1: الله يسلمك.
0: عايده عايده قبل لا تروحين عنا. انا اعرف ان فايزه قريبه منك.
1: نعم
0: اوكي. وانا تعرفون
1: مو صديقة.
0: اي وتعرفين انتي والمستمعين القريبين منا احنا في البرنامج بعد ان انا عندي اغاني احبها.
1: صح
0: صح. من هذه الاغاني هلا بلي لفانيا هلابة، صارت يعني هي قانون عندنا. زين
1: هي هاي قانون بحريني.
0: اي اوكي. وفي اغنية بعد انا احبها ترفع يعني المود، تعرفينها ولا لا؟
1: اللي هي
0: ايه اليوم الحلو ده، ايه الناس الحلوه دي، صح ولا لا؟
1: هو عدنا ما تبع اغاني مصريه صراحه.
0: اوه عيل ما بتعرف الاغنيه الجايه مالتي الجديده اللي الحين ضفتها على اللستة.
1: ما عرفتها.
0: زين عقب اغنيتك بنحطها اوكي، بس لازم تكونين الداعم لي السبور.
1: ان شاء الله.
0: اوكي يلا. اوكي حبيبتي مع السلامه. باي باي.
1: الله يسلمك.

0: Have a nice week.
1: خلي الويكند يبتدي معانا على 93.3 ستار كافي. هدى درويش وفايزة عبدو. ميسك خير مع ستار كافي.

احنا ما قلنا ان يوم الخميس يوم مفتوح واغاني على كيفكم، واليوم قلنا الاغاني القديمه اللي تغير مزاجنا وتأنسنا لما نسمعها وترجعنا لذكريات حلوه. وانتم تعرفون الاغاني اللي انا اخترتها حق نفسي، تعرفون اغانيي اللي انتم صرتوا حافظينها صح ولا لا؟ انا اليوم اخترت اغاني من زمان، يعني يمكن زمان شي هاللون احبها، اوكي احبها، فبضيفها على اللسته مالتي، اوكي اللي انتم اللسته اللي تعرفونها مكونه من اغنيتين، فالحين بتصير ثلاث، اوكي الاسبوع الجاي بنزيد، يعني كل اسبوع مثلا اسبوع اغنيه خليجيه، اسبوع اغنيه في اللسته مالتي، يعني اقصد اسبوع اغنيه عربيه، اوكي. فانا اخترت لكم اليوم قبل أن أختم، لأن فايزة قالت مستحيل أختم الأغنية، ما أعرف دائماً ضدي، دائماً ضد اختياراتي. فايزة حط أغنيتي لو سمحتي، خلي الناس يسمعونها، ما بقول لهم خلي يسمعونها، والله حلوة والله حلوة.

يوم الصحافة البحرينية 2026. تواصل الصحافة البحرينية مسيرتها التاريخية الطويلة التي تمتد لأكثر من 80 عام، مؤكدة على النهج الصريح والواضح لتعزيز دورها ورسالتها في خدمة المجتمع والمحافظة على المكاسب الحضارية والتنموية، مستمدة الدعم المتواصل من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بما أرساه من أسس قيمة للعمل الصحفي والإعلامي.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

الحين اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 174-527-98. اطلبها واسمعها على هواك.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

حنا رجال البلد.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين عاشوا

0: الحين
1: اطلبها واسمها
0: على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8. اطلبها واسمعها على هواها.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-744-5279.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

0: يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.
1: يوم الصحافة البحرينية 2026. تشهد الصحافة البحرينية اليوم تقدماً وازدهاراً في ظل أجواء الحرية والتعبير المسؤولة، وذلك لما تتمتع به من تاريخ عريق ومسؤولية وطنية رفيعة، بالإضافة لما تمتلكه من كوادر بارزة وكفاءات ومؤسسات فاعلة، حتى أضحت أحد أبرز ركائز المشروع الإصلاحي الشامل بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله فيما يخص رسالة الصحافة المهنية والتنويرية.

يوم الصحافة البحرينية 2026. أثبتت الصحافة البحرينية مسؤوليتها في الحفاظ على الكلمة والرأي المسؤول، ما وضعها في مصاف الدول المتقدمة في المجالات المعرفية والفكرية والثقافية. وما الاحتفال بيوم الصحافة البحرينية إلا محطة للاحتفاء بهذه المنجزات ضربت أروع الأمثلة في المهنية الصحفية وإبراز منجزات الوطن وتأصيل قيم المجتمع من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات والتطوير.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل انشغلت احيان وانت تتصل لي
1: مطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل انت اجمل شيء بالدنيا.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عام في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم.

يوم الصحافة البحرينية 2026. لطالما ظلت صحافتنا الوطنية مدرسة للفكر ومنصة للمعرفة ووسيلة للكلمة الوطنية الصادقة متحلية

بمبادئ المصداقية وأمانة الكلمة وإبراز النجاحات والإنجازات التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، الذي أسهم في فتح الآفاق المضيئة أمام الصحافة البحرينية وجعلها شريكاً فاعلاً في تعزيز مبادئ الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وفق الثوابت الوطنية المسؤولة.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيم ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل

تتشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.
1: يوم الصحافة البحرينية 2026. إن الاحتفاء بالصحافة البحرينية في 7 مايو كل عام محطة وطنية لاستذكار مسيرة الصحافة والإعلام في المملكة، والتي قدمت خلال ما يزيد عن 80 عام وما زالت عطاءات تستحق التقدير والإشادة، ما رفد المسيرة الإعلامية بالمزيد من الإنجازات والنجاحات على المستويين المحلي والخارجي.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أحدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم.

0: في الروح
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أقسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يوم الصحافة البحرينية 2026. شهدت البدايات الأولى للصحافة البحرينية في عقد الخمسينيات من القرن الماضي إطلاق عدد من الصحف والإصدارات المتنوعة، وقد كانت للبحرين الريادة على مستوى دول الخليج العربي في إصدار أول صحيفة ورقية عام 1939 للميلاد، وهي جريدة البحرين، وكانت يومية أدبية سياسية علمية جامعة.

0: 하바이 체크는
1: 바흐레인 FM 알 하와이.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري، لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

أعصاب أعصابي دخيل الله جنون غيرة على هالحال اليومية لا من زعلتك قلبتي عالمي كله وعيوب خلق الله تحطينها فيه ولا من رضيتك تناديني هلا والله دنياي عقبك بعد عمري رمادية خليني أرتاح حالي حال خلق الله بنسى الشكل.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحب؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.